نعم يوسف عمر بكاري أدوكاري عمر بكاري أمد يرى أماني عمر بكاري تر عمر بكاري ابن ندي يا مركاري عمر بكاري يرى أمد يرى